هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق

0: News on AIR وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

البلوغ لعام 2026. شهدت مدينة كولكاتا الاحتفال الرئيس باليوم الدولي لليوغا بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في طريق ريد رود التاريخي. كما حضر المناسبة كل من حاكم ولاية غرب البنغال آر إن رافي ورئيس حكومة الولاية سوفيندو أديكاري، حيث أدوا عدد من أوضاع اليوغا إلى جانب مئات الآلاف من المشاركين الذين احتشدوا في الموقع. وجاء الاحتفال بالنسخة 12 من اليوم الدولي لليوغا تحت شعار اليوغا من أجل شيخوخة صحية، وهو شعار يعكس تزايد الاعتراف العالمي باليوغا بوصفها منهجا شاملا لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والعاطفية. وتستند اليوغا إلى الحكمة الهندية العريقة، وقد أصبحت اليوم ممارسة عالمية منتشرة في مختلف القارات لما توفره من أسلوب موثوق للحياة الصحية والنشطة. ويبرز شعار هذا العام قدرة اليوغا على تعزيز الحيوية والمرونة والاستقلالية، كما يؤكد دورها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية الوقائية والرفاه الشامل. ومن خلال الجمع بين الأوضاع الجسدية والتمارين التنفس والتأمل واليقظة الذهنية، تقدم اليوغا نهجا كاملا للحفاظ على الحركة والصحة النفسية والمرونة العاطفية خلال مراحل التقدم في العمر. ويحظى دور اليوغا في تعزيز الشيخوخة الصحية باهتمام متزايد من جانب الأوساط العلمية العالمية. ووفقا للبيانات المتاحة على منصة PUBMed Central، شهدت الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع اليوغا من أجل شيخوخة صحية زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي. وفي كلمته خلال الاحتفال قال رئيس الوزراء مودي إن اليوغا أصبحت أكبر احتفال مجتمعي في العالم، إذ تجمع بين الأفراد والمجتمعات والثقافات المختلفة. وأضاف أن يوم 21 من يونيو الذي يعد أطول أيام السنة في بعض أنحاء العالم أصبح أيضا يوما يجمع البشر من خلال اليوغا. وهنأ مودي سكان كولكاتا على مبادرة الترحيب عبر النظافة التي جرى تنفيذها بمناسبة احتفالات هذا العام باليوم الدولي لليوغا. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست مجرد تمرين بدني، بل هي تعبير عن الروح الإنسانية، وهي مفتوحة لجميع الفئات العمرية. كما شدد على دورها في الحفاظ على الصحة والعافية مدى الحياة، وقال تساعد ممارسة اليوغا الناس على الحفاظ على الحيوية الجسدية والقوة الذهنية والقدرة على مقاومة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، فهي تجعل أجسامنا أكثر مرونة وتحافظ على مستويات عالمية من الطاقة. ومن خلال الممارسة المنتظمة تعلمنا اليوغا أن نظل متعلمين مدى الحياة لأجسادنا وعقولنا، ولذلك يجب أن نمارسها يوميا. فاليوغا تنقلنا من الأنا إلى نحن، وعندما نمارسها معا تنبض آلاف القلوب بإيقاع واحد. وأضاف رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن شخصيات روحية وفكرية بارزة أسهمت بدور كبير في نشر اليوغا بين عامة الناس وتعريف العالم بأهميتها. وقال إن نصوصنا المقدسة مثل الفيدا وشريمد بهاغاواتام تتحدث أيضا عن اليوغا باعتبارها وسيلة لتحقيق الصحة الجسدية والقوة الذهنية. فاليوغا والتأمل يجعلان الإنسان أكثر انسجاما مع الطبيعة والكون، واليوغا هي بالفعل هدية الهين إلى البشر من أجل تحقيق العافية الشاملة. وسلط مودي الضوء مجددا على شعار هذا العام اليوغا من أجل شيخوخة صحية، مؤكدا أن اليوغا تساعد الإنسان على الاحتفاظ بالحيوية والنشاط في مختلف مراحل العمر. وقال تعلمنا اليوغا أن نكون أكثر نشاطا في سن 50 مما كنا عليه في 30، كما تساعد الأشخاص في 70 من العمر على التمتع بالحيوية والمظهر الذي يعكس صحة أفضل، من خلال منع التقدم في السن من أن يكون عائقا أمام قدرات الإنسان وإمكاناته. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست ممارسة موسمية أو نشاطا مؤقتا، بل أسلوب حياة متكامل ومستمر يقود إلى اللياقة البدنية عبر تعزيز الصحة النفسية والتوازن الداخلي. وأضاف تعلمنا اليوغا كيفية العيش بصورة متوازنة، وما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه. ومن خلال الغذاء المتوازن والاستجمام والنوم الكافي تحدث اليوغا تحولا إيجابيا في حياتنا، وتثري صحتنا ونمط معيشتنا بصورة شاملة. وأشار مودي إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص من 130 دولة شاركوا مؤخرا في جلسات اليوغا الإلكترونية التي نظمتها حكومة الهند على مدى 100 يوم، مشيدا بجهود ممارسي اليوغا ومحبيها في نشر هذه الثقافة الصحية داخل الهند وخارجها. واختتم رئيس الوزراء كلمته في الاحتفال الرئيس باليوم الدولي

12 لليغة في كولكاتا بترديد المانترا الهندية معناه ليكن الجميع سعداء وليكن الجميع أصحاء وخالين من المرض وليرى الجميع الخير وألا يعاني أي إنسان من الألم أو المعاناة.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنود الهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن القدرات البحرية القوية عامل حاسم في تعزيز النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي. الرئيس دروبادي مورمو تزور حديقة كونو الوطنية في ماديا براديش وتطلع على التقدم المحرز في مشروع الفهد.

الهند تستضيف اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول بريكس في نيودلهي اليوم. الهيئة الوطنية للاختبارات تبدأ إجراء امتحان UGC نيت لشهر يونيو عام 2026 اعتبارا من اليوم. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن امتلاك قدرات بحرية قوية يعد العامل الحاسم في تعزيز النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي لأي دولة، مشيرا إلى أن الهند تستعد لتحقيق هذا الهدف. وفي كلمته عقب تدشين 3 سفن حربية بنيت محليا في مدينة كولكاتا، قال مودي إن الهند لا تريد أن تظل مجرد دولة مستوردة في قطاع الدفاع، كما أن القوات المسلحة الهندية لا يمكن أن تكون مجرد سوق للعالم. وأضاف أن أي دولة لا تستطيع أن تصبح قوة كبرى من دون قوة بحرية متطورة، مؤكدا أن التنمية والأمن والازدهار ترتبط ارتباطا وثيقا في البحار. وأوضح أن الدولة التي تمتلك قدرات بحرية متقدمة تكون أكثر قوة وتمتلك نفوذا اقتصاديا واستراتيجيا أكبر. وكان رئيس الوزراء قد دشن أمس الفرقاطة الشبحية دوناغيري وسفينة المسح البحري شان شودهاك وسفينة مكافحة الغواصات للمياه الضحلة أغراي وجميع من صنع محلي. وقال إن هذه المنصات البحرية المتقدمة تمثل قدرات تشغيلية رئيسة في مجالات القتال البحري والمسح الهيدروغرافي ومكافحة الغواصات. وأضاف مودي أن مسيرة الهند من حاملة الطائرات INS فيكراند إلى ما تحقق اليوم لا تقتصر على بناء سفن حربية جديدة فحسب، بل تعكس التقدم المستمر نحو تعزيز الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع. زارت الرئيسة دروبادي مورمو أمس حديقة كونو الوطنية في ولاية مادهيا براديش واطلعت على التقدم المحرز في مشروع الفهد، وهو المبادرة الوطنية الرائدة لإعادة توطين هذا الحيوان في البرية بعد انقراضه في الهند. وخلال الزيارة تفقدت الرئيسة منطقة إدارة الفهود في حديقة، حيث قدم المسؤولون إحاطة حول الوضع الحالي للمشروع. وتعد حديقة كونو أول موقع في البلاد لإعادة توطين الفهود، وقد تم تطويره في إطار مشروع الفهد بفضل ما يتمتع به من موائل مناسبة وتوافر فرائس كافية وانخفاض مستوى التدخل البشري نسبيا. وقامت رئيسة دروبادي مورمو صباح اليوم بجولة سفاري داخل حديقة كونو الوطنية، كما ستلتقي بأفراد من قبيلة سهاريا الذين يعملون ضمن برنامج أصدقاء الفهد، إضافة إلى متتبعي الفهود وموظفي الغابات المحليين والمرشدين السياحيين للتعرف على تجاربهم ودورهم في إنجاح المشروع. وكان الرئيس قد زارت يوم الأحد مركز القيادة والتحكم الخاص بمشروع الفهود في كونو وشاهدت معرضا مخصصا للمشروع، وأبلغها المسؤولون أن الهند تضم حاليا 52 فهدا، يوجد منها 49 في حديقة كونو الوطنية، بينما نقل 3 منها إلى محمية غاندي ساغر للحياة البحرية، كما أطلعت على نظام المراقبة والتتبع المستخدم لمتابعة حركة الحيوانات. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أطلق مشروع الهند الطموح لإعادة توطين الفهود عام 2022، عندما أطلق 8 فهود جلبت من ناميبيا في حديقة كونو الوطنية بمناسبة عيد ميلاده. وفي وقت لاحق جرى استخدام المزيد من الفهود من جنوب إفريقيا وبوتسوانا. تستضيف الهند في نيودلهي اعتبارا من اليوم اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول مجموعة بريكس، والذي يستمر لمدة يومين برئاسة مستشاري الأمن القومي أجيت دوفال. وخلال الاجتماع سيتبادل مستشار الأمن القومي ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وجهات النظر حول الموضوع التحديات الأمنية غير التقليدية التي يواجهها اليوم العالم اليوم، كما سيناقشون الطبيعة المتسارعة والمتغيرة للتحديات التي تواجه الأمن القومي، إلى جانب دور التقنيات الحديثة في بروز تهديدات أمنية جديدة. وسيقوم مستشار الأمن القومي ورؤساء الوفود أيضا باستعراض نتائج اجتماعات فرق العمل المشتركة لمجموعة بريكس التي عقدت مؤخرا بشأن مكافحة الإرهاب وأمن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تبدأ الهيئة الوطنية للاختبارات اعتبارا من اليوم إجراء امتحان
UGC NET لشهر يونيو عام 2026، وسيعقد هذا الاختبار الوطني للتأهيل بنظام الاختبار القائم على

0: الصبح حتى 30 من يونيو الجاري على فترتين يوميا، ويجرى امتحان يو جي سي نيت للمرشحين الراغبين في التأهل للحصول على زمالة البحث للباحثين المبتدئين أو شغل وظائف أستاذ مساعد أو الالتحاق بمرابج الدكتوراه. ونصحت الهيئة الوطنية للاختبارات جميع المرشحين بتحميل بطاقة دخولهم والتأكد بعناية من جميع تفاصيل الامتحان، كما أكدت ضرورة التحقق مسبقا من تاريخ الامتحان والفترة الزمنية المخصص لهم ومواعيد الاختبار ومركز الامتحان المحدد قبل يوم الاختبار. كذلك دعت الهيئة المرشحين من ذوي الإعاقة أشخاص ذوي الإعاقة المعيارية إلى زيارة مراكز الامتحان المخصصة لهم مسبقا للتعرف على الموقع والخدمات والتسهيلات المتاحة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما، وذلك مع اجتماع وفود رفيعة المستوى من الجانبين في سويسرا لبحث البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية الإقليمية. وأعرب فانس عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات، وقد بدأت الأفود الأمريكية والإيرانية محادثات مغلقة في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا. وفي حديث للصحفيين قبل الاجتماع قال فانس إن المفاوضات أسفرت بالفعل النتائج مشجعة، وتركز المحادثات بشكل أساسي على البرنامج النووي الإيراني إلى جانب عدد من القضايا الأمنية الإقليمية بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ورد على سؤال بشأن الوضع في لبنان والعمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، أشار فانس إلى أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة حققت نتائج إيجابية مع إقراره باستمرار وجود خلافات حول أفضل السبل لتحقيق الاستقرار طويل الأمد. كما رد على سؤال يتعلق باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في لبنان مدافعا عن دور واشنطن في السعي إلى إنهاء الصراع، ومؤكدا أن الولايات المتحدة لعب دورا رئيسا في الجهود الرامية إلى خفض التوترات ودعم مبادرات السلام خلال أشهر الماضية. ويتابع الأطراف الإقليميون والدوليون نتائج هذه المحادثات عن كثب في ظل المساعي الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي مع طهران ومنع اتساع نطاق الصراع في منطقة غرب آسيا. أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن امتنانه للناس في مختلف أنحاء العالم لجعل اليوم الدولي لليوغا احتفالا عالميا واسع النطاق. وقال رئيس الوزراء في منشور عبر إكس إنه من المشجع رؤية اليوغا تجمع أشخاصا من مختلف فئات المجتمع ومن دول متعددة في سعي مشترك نحو العافية والصحة الجيدة. وأعرب مودي عن أمله في أن يلهم هذا اليوم مزيدا من الناس لجعل اليوغا جزءا من حياتهم اليومية خلال الفترة المقبلة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: but also how to cultivate inner stability and peace. That is why it is increasingly being recognized worldwide as an effective tool for mental well-being.
1: Mr. Rahul, thank you very much for sparing your valuable time and giving us such insightful thoughts. Thank you, sir.
0: Thank you so much. Thank you.
2: You were listening to a discussion on International Yoga Day, celebration of Bharat's ancient knowledge for global well-being. The participants were Rahul Singh Chauhan, yoga expert, Morarji Desai National Institute of Yoga, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن امتلاك قدرات بحرية قوية يعد العامل الحاسم في تعزيز النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي لأي دولة، مشيرا إلى أن الهند تستعد لتحقيق هذا الهدف. زارت الرئيسة دروبادي مورمو أمس حديقة كونو الوطنية في ولاية مادهيا براديش، واطلعت على التقدم المحرز في مشروع الفهد، وهو المبادرة الوطنية الرائدة لإعادة توطين هذا الحيوان في البرية بعد انقراضه في الهند. تبدأ الهيئة الوطنية للاختبارات اعتبار من اليوم إجراء امتحان يو جي سي نيت لشهر يونيو عام 2026. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران تشهد تقدما، وذلك مع اجتماع وفود رفيعة المستوى من الجانبين في سويسرا لبحث البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية والإقليمية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة آل عمران بصوت الشيخ محمد صديق المنشابي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول الموضوع الشعر العربي والهندي، المقارنة بين الغالب وشوقي. وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعة من الأغاني العربية الرائعة. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة: مقتل 15 شخص في حادث حريق مأسبي وقع في مركز لتعليم فنون الرسوم بمدينة لكنو في ولاية أترا براديش. رئيس حكومة الولاية يأمر بإجراء تحقيق عالي المستوى. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يقول إن الهند تعد الاقتصاد الأسرع نموا وتبرز كقوة يعتمد عليها. 6 نواب من فصيل شيب سينا ينضمون إلى حزب شيب سينا بقيادة السيد إكناز شندي. رئيس وزراء المملكة المتحدة سيد كير ستارمر يعلن استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وسط اضطراب في حزب العمال. في منافسات الرماية، الهند تضيف 4 ميداليات أخرى إلى رصيدها في بطولة العالم للناشئين في ألمانيا، وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 الأرجنتين تلعب ضد النمسا في مباراة ضمن المجموعة جي الليلة في مدينة أرلينغتون بالولايات المتحدة. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. لقي 15 شخصا معظمهم من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما خطفهم، وأصيب 4 بجروح في حادث حريق مأسبي وقع في مركز لتعليم فنون الرسوم المتحركة يقع فوق أحد المتاجر في منطقة أليغانج بمدينة لكنو بولاية أترا براديش بعد ظهر اليوم، مما أثار حالة من الذعر بين الطلاب. وتشير التقارير إلى أن الحريق اندلع داخل مبنى المعهد وانتشر بسرعة، مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل، حيث يضم المبنى مجمعا تجاريا يحتوي على مراكز تعليمية ومنطقة ألعاب وصالات عرض تجارية. من جانبه، زار رئيس حكومة الولاية السيد يوغي آدتيناث موقع الحريق وأجرى محادثات مع مدير عام شرطة الولاية والسكرتير الإضافي عقب الحادث، مؤكدا أن الجنات لن يفلتوا من العقاب. بدوره، عربت فخامة رئيسة جمهورية الهند سيدة دروبدي مرمو ونائب الرئيس السيد سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي عن حزنهما العميق لفقدان الأرواح في الحادث. وفي منشور إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن سيد مودي عن تقديم تعويض مالي قدر 200,000 روبية من صندوق الإغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء لأسر الضحايا و 50,000 روبية للمصابين. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي بأن الهند تعد الاقتصاد الأسرع نموا والأكثر مصداقية، وهي أصبحت الآن قوة يعتمد عليها، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات على مدار السنوات الـ12 الماضية انطلاقا من مبدأ البلاد أولا. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في فعالية أقيمت اليوم بالعاصمة نيودلهي. أعلن زعيم حزب شيب سينا ونائب رئيس حكومة ولاية مهاراشترا سيد إكناز شندي اليوم عن انضمام 6 نواب من فصيل شيب سينا إلى حزب شيب سينا، وهم سانجاي دينا باتيل وسانجاي ديشموخ وسانجاي داداب وبهاوسايب باكشاوري وناجيش باتيل أشتكار وأوم بركاش راجي نيمبالكر. بدوره، رحب سيد شندي خلال مؤتمر صحفي عقد في مومباي بالنواب 6، وأشار إلى أن انضمام هؤلاء النواب يمثل المرحلة الثانية من الحراك

الذي بدأ في يونيو 2022 حينما تمرد 40 عضوا في المجلس التشريعي للولاية من حزب شيبسينا، موضحا أن هناك أن هذا الحراك كان يهدف إلى الحفاظ على أيديولوجية مؤسس الحزب بلا صاحب تاكري وحماية مبادئ الهندوتفا التي يتبناها لحزبه. أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة سيد كير ستارمر استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم لحزب العمال، منهيا بذلك فترة ولايته في داونينغ ستريت وسط ضغوط داخلية متزايدة من حزبه. وفي بيان استقالته استذكر سيد ستارمر لحظة وصوله إلى داونينغ ستريت قبل عامين واصفا إياها بأنها اللحظة الأكثر فقرا في حياته، مشيرا إلى أنه دخل معترك السياسة بهدف تغيير حياة الملايين من الناس. كما صرح بأنه سيظل في منصبه لحين تعيين زعيم جديد، وذلك قبل عودة البرلمان للإنعقاد في شهر سبتمبر. التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر اليوم الاثنين بنظيرته المنغولية السيدة باتسيتسيك باتمونغ في أولان باتور، حيث استعرج الجانبان التقدم المحدث في التعاون الثنائي في مجالات المشاريع المائية وبناء القدرات والثقافة والتعليم والأمن والمحافل المتعددة الأطراف، وناقش الفرص المتاحة في قطاعات التعدين والطاقة النظيفة والتصنيع الزراعي. من جانبه صرح الدكتور جايشنكر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المناقشات عكست طابع الدفاع والقوة والآفاق الواعدة للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. لقي 13 شخصا بينهم هنود حتفهم في انفجار وقع بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر. من جانبه صرح وزير الطاقة القطري سيد سعد بن شريدة القابي بأن 66 شخصا أصيبوا جراء الحريق الناجم عن الانفجار الذي وقع مساء أمس في منشأة برزان المحلية لإمدادات الغاز، وأكد وفاة 13 شخصا من أصول هندية وباكستانية في الحادث، مشيرا إلى أن العدد الدقيق لضحايا الهنود لم يعرف على الفور. من جانبها أفادت السفارة الهندية في الدوحة بأنها على تواصل مستمر مع السلطات القطرية وأنها ستقدم كافة أشكال المساعدة لأسر الضحايا والمصابين، معربة عن بالغ قلقها إذا هذا الحادث المؤسف. صرح نائب الرئيس الأمريكي سيد جي دي فانس بأن محادثات السلام التي جرت في سويسرا مع إيران قد أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب، وذلك خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في سويسرا قبل اختتام جولة مطولة من المحادثات الأولية بينه وبين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والتي استهدفت ترسيخ إنهاء دائم للحرب الدائرة بين البلدين. وفي السياق ذاته أشار وزير الخارجية الإيراني سيد عباس إراقجي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الوساطة الباكستانية والقطرية قد حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان. وفي منافسات الرماية، أضافت الهند 4 ميداليات أخرى إلى رصيدها في بطولة العالم للناشئين التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية في مدينة زول بألمانيا، بما في ذلك ميدالية ذهبية مما عدد موقعها في صدارة جدول الميداليات. وفي منافسات الفرق لمسابقة المسدس لمسافة 25 مترا في فئة الناشئات، حصد الثلاثي المكون من أنجلي ماهندرا بهاغوت وباريشا غوبتا ونثيلا عيفي دارلينغ برافين كريستوفر الميدالية البرونزية، كما تحققت ميدالية برونزية أخرى في منافسات الفرق لمسابقة المسدس لمسافة 25 متر في فئة الناشئين، في حين فازت السيدة أن فيراثود بالميدالية البرونزية في مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار في فئة الناشئات، وبذلك ارتفع إجمالي رصيد الهند من الميداليات إلى 12 ميدالية، منها 5 ميدالية ذهبية وميدالية فضية و6 ميداليات برونزية. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تلعب الأرجنتين ضد النمسا في مباراة ضمن المجموعة جي الليلة في مدينة إرلينغتون بالولايات المتحدة،

حيث تنطلق المباراة في الساعة 10:30 مساء بتوقيت الهند المحلي. وفي مواجهة أخرى ستواجه فرنسا منتخب العراق في فيلادلفيا عند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. وفي وقت سابق من صباح اليوم تغلبت مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في فانكوفر، محققة بذلك أول فوز لها على الإطلاق في كأس العالم ومستحوذة على صدارة المجموعة جي. كما تعادلت الرأس الأخضر مع أوروغواي بنتيجة 2-2 في مباراتهما ضمن المجموعة H في فلوريدا، فيما انتهت مواجهة إيران وبلجيكا ضمن المجموعة G في كاليفورنيا الليلة الماضية بالتعادل السلبي.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار المسائية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة.

0: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: اليوم الدولي للغة لعام 2026. شهدت مدينة كولكاتا الاحتفال الرئيس باليوم الدولي للغة بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في طريق ريد رود التاريخي. كما حضر المناسبة كل من حاكم ولاية غرب البنغال آر إن رافي ورئيس حكومة الولاية سوفيندو أديكاري، حيث أدوا عدد من أوضاع اللغة إلى جانب مئات الآلاف من المشاركين الذين احتشدوا في الموقع. وجاء الاحتفال بالنسخة 12 من اليوم الدولي للغة تحت شعار اللغة من أجل شيخوخة صحية، وهو شعار يعكس تزايد الاعتراف العالمي باللغة بوصفها منهجا شاملا لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والعاطفية. وتستند اللغة إلى الحكمة الهندية العريقة، وقد أصبحت اليوم ممارسة عالمية منتشرة في مختلف القارات لما توفره من أسلوب موثوق للحياة الصحية والنشطة. ويبرز شعار هذا العام قدرة اللغة على تعزيز الحيوية والمرونة والاستقلالية، كما يؤكد دورها بوصفها إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية الوقائية والرفاه الشامل. ومن خلال الجمع بين الأوضاع الجسدية والتمارين التنفس والتأمل واليقظة الذهنية، تقدم اليوغا نهجا كاملا للحفاظ على الحركة والصحة النفسية والمرونة العاطفية خلال مراحل التقدم في العمر. ويحظى دور اليوغا في تعزيز الشيخوخة الصحية باهتمام متزايد من جانب بالأوساط العلمية العالمية. ووفقا للبيانات المتاحة على منصة PUBMed Central، شهدت الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع اليوغا من أجل شيخوخة صحية زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي. وفي كلمته خلال الاحتفال قال رئيس الوزراء مودي إن اليوغا أصبحت أكبر احتفال مجتمعي في العالم، إذ تجمع بين الأفراد والمجتمعات والثقافات المختلفة. وأضاف أن يوم 21 من يونيو الذي يعد أطول أيام السنة في بعض أنحاء العالم أصبح أيضا يوما يجمع البشر من خلال اليوغا. وهنأ مودي سكان كولكاتا على مبادرة الترحيب عبر النظافة التي جرت

0: تنفيذها بمناسبة احتفالات هذا العام باليوم الدولي لليوغا. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست مجرد تمرين بدني، بل هي تعبير عن الروح الإنسانية، وهي مفتوحة لجميع الفئات العمرية، كما شدد على دورها في الحفاظ على الصحة والعافية مدى الحياة. وقال: تساعد ممارسة اليوغا الناس على الحفاظ على الحيوية الجسدية والقوة الذهنية والقدرة على مقاومة الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، فهي تجعل أجسامنا أكثر مرونة وتحافظ على مستويات عالمية من الطاقة. ومن خلال الممارسة المنتظمة تعلمنا اليوغا أن نظل متعلمين مدى الحياة لأجسادنا وعقولنا، ولذلك يجب أن نمارسها يوميا. فاليوغا تنقلنا من الأنا إلى نحن، وعندما نمارسها معا تنبض آلاف القلوب بإيقاع واحد. وأضاف رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن شخصيات روحية وفكرية بارزة أسهمت بدور كبير في نشر اليوغا بين عامة الناس وتعريف العالم بأهميتها. وقال: إن نصوصنا المقدسة مثل الفيدا وشريمد بهاغاواتام تتحدث أيضا عن اليوغا باعتبارها وسيلة لتحقيق الصحة الجسدية والقوة الذهنية. فاليوغا والتأمل يجعلان الإنسان أكثر انسجاما مع الطبيعة والكون، واليوغا هي بالفعل هدية الهين إلى البشر من أجل تحقيق العافية الشاملة. وسلط مودي الضوء مجددا على شعار هذا العام: اليوغا من أجل شيخوخة صحية، مؤكدا أن اليوغا تساعد الإنسان على الاحتفاظ بالحيوية والنشاط في مختلف مراحل العمر. وقال: تعلمنا اليوغا أن نكون أكثر نشاطا في سن 50 مما كنا عليه في 30، كما تساعد الأشخاص في 70 من العمر على التمتع بالحيوية والمظهر الذي يعكس صحة أفضل، من خلال منع التقدم في السن من أن يكون عائقا أمام قدرات الإنسان وإمكاناته. وأكد رئيس الوزراء أن اليوغا ليست ممارسة موسمية أو نشاطا مؤقتا، بل أسلوب حياة متكامل ومستمر يقود إلى اللياقة البدنية عبر تعزيز الصحة النفسية والتوازن الداخلي. وأضاف: تعلمنا اليوغا كيفية العيش بصورة متوازنة، وما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه. ومن خلال الغذاء المتوازن والاستجمام والنوم الكافي تحدث اليوغا تحولا إيجابيا في حياتنا، وتفري صحتنا ونمط معيشتنا بصورة شاملة. وأشار مودي إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص من 130 دولة شاركوا مؤخرا في جلسات اليوغا الإلكترونية التي نظمتها حكومة الهند على مدى 100 يوم، مشيدا بجهود ممارسي اليوغا ومحبيها في نشر هذه الثقافة الصحية داخل الهند وخارجها. واختتم رئيس الوزراء كلمته في الاحتفال الرئيس باليوم الدولي 12 لليوغا في كولكاتا بترديد المانترا الهندية، معناه: ليكن الجميع سعداء، وليكن الجميع أصحاء وخالين من المرض، وليرى الجميع الخير، وألا يعاني أي إنسان من الألم أو المعاناة.
1: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا

0: لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى. فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء،
1: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمر في نفسيهما.
0: وهاكم قصيدة من غزل غالب ينعي فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبعة في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
1: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا، لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان. عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري، أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
0: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه:

0: ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين ب، ثم حفني ناصف ب، ثم حافظ إبراهيم ب. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني ب ناصف فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني ب بعد ذلك نظم حافظ مرسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
1: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكري الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكري الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي. حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب، يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي. عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب. ونسينا ذكر حفني بعده ودفنا فضله دفن الغريب. لم تسل منا عليه دمعة وهو أولى الناس بالدمع الصبيب. سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب. عاش خصب العمر موفور الحجى صادق العشرة مأمون المغيب.
0: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج،
1: صور من الشعر العربي والهندي.

न्यूज ऑन AIR ऐप एंड DD फ्री डिश। أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

وقلبه حجر يا زم الطحينة، وانا من حر فرقاهم عليهم تعلمت اني احاول حنينة، لين من المحبة كل قاسي ولو قلبه حجر يا زم الطحينة، وانا من حر فرقاهم عليهم تعلمت اني احاول حنينة

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. لقي 15 شخصا معظمهم من

الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما حتفهم وأصيب 4 بجروح في حادث حريق مأساوي وقع في مركز لتعليم فنون الرسوم المتحركة يقع فوق أحد المتاجر في منطقة علي غنج بمدينة لكنو بولاية أترا براديش بعد ظهر اليوم مما أثار حالة من الذعر بين الطلاب. وتشير التقارير إلى أن الحريق اندلع داخل مبنى المعهد وانتشر بسرعة مما أدى إلى محاصرة الأشخاص بالداخل، حيث يضم المبنى مجمعا تجاريا يحتوي على مراكز تعليمية ومنطقة ألعاب وصالات عرض تجارية. صرح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بأن الهند تعد الاقتصاد على الأسرع نموا والأكثر مصداقية وهي أصبحت الآن قوة يعتمد عليها، مشيرا إلى إطلاق العديد من المبادرات على مدار السنوات 12 الماضية انطلاقا من مبدأ البلاد أولا. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في فعالية أقيمت اليوم العاصمة نيودلهي. أعلن زعيم حزب شيب سينا ونائب رئيس حكومة ولاية مهاراشترا سيد إكناث شندي اليوم عن انضمام 6 نواب من فصيل شيب سينا إلى حزب شيب سينا، وهم سانجاي دينا باطيل وسانجاي ديشموخ وسانجاي جاداب وبهاو صاحب أكشر واري وناجيش باطيل وأوم بركاش راجي نيمبالكر. بدوره رحب السيد شندي خلال مؤتمر صحفي عقد في مومباي بالنواب الستة وأشار إلى أن انضمام هؤلاء النواب يمثل المرحلة الثانية من الحراك الذي بدأ في يونيو 2022 حينما تمرد 40 عضوا في المجلس التشريعي للولاية من حزب شيب سينا. أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة سيد كير ستارمر استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم لحزب العمال منهيا بذلك فترة ولايته في داونينغ ستريت وسط ضغوط داخلية متزايدة من حزبه. التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر اليوم الاثنين بنظيرته المنغولية السيدة بات ستسيغ بات مونخ في أولان باتور، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات المشاريع الإنمائية وبناء القدرات والثقافة والتعليم والأمن والمحافي المتعددة الأطراف، وناقش الفرص المتاحة في قطاعات التعدين والطاقة النظيفة والتصنيع الزراعي. لقي 13 شخصا بينهم هنود حتفهم في انفجار وقع بمدينة رأس الأفان الصناعية في قطر. من جانبه صرح وزير الطاقة القطري السيد سعد بن شريد الكعبي بأن 66 شخصا أصيبوا جراء الحريق الناجم عن الانفجار الذي وقع مساء أمس في منشأة برزان المحلية لإمدادات الغاز، وأكد وفاة 13 شخصا من أصول هندية وباكستانية في الحادث، مشيرا إلى أن العدد الدقيق للضحايا الهنود لم يعرف على الفور. صرح نائب الرئيس الأمريكي سيد جيدي فانس بأن محادثات السلام التي جرت في سويسرا مع إيران قد أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب، وذلك خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في سويسرا قبل اختتام جولة مطولة من المحادثات الأولية بينه وبين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والتي استهدفت ترسيخ إنهاء دائم للحرب الدائرة بين البلدين. في منافسات الرماية أضافت الهند 4 ميداليات أخرى إلى رصيدها في بطولة العالم للناشئين التي ينظمها الاتحاد الدولي للرماية في مدينة زول بألمانيا، بما في ذلك ميدالية ذهبية مما عزز موقعها في صدارة جدول الميداليات. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تلعب الأرجنتين ضد النمسا في مباراة ضمن المجموعة جي الليلة في مدينة أرلينغتون بالولايات المتحدة، حيث تنطلق المباراة في الساعة 10:30 مساء بتوقيت الهند المحلي. وفي مواجهة أخرى ستواجه فرنسا منتخب العراق في فيلادلفيا عند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.